0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتاغاريتو، تأليف ماريا أماتاغاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي، هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قواعد وتطبيقات: الاستفهام، الجزء الأول.
1: السلام عليكم أعزائي، كيف دايرين؟ كل شي في أمل، لكل شي بخير. التمارين معكم حرف الجر كانوا كتر ياك، وحتى قلنا هذوك ظرف المكان والزمان اللي كي اللي قلناتهما يا كي يديروا نفس الدور ديال حرف الجر وكيعاونونا باش نفهمو. على اي دابا نصحو التمارين ديالنا قبل ما ندوزو لدرس اخر جديد ان شاء الله، وكيف ما كنقولوا دائما ومعلومات اخرى جديده ونتبحوا لله ان شاء الله مفيده. التمارين كانوا عندنا على هذا الشكل، كنت اعطيتكم

السيارة وعندنا طفل صغير، يعني طفل صغير شي حاجة السيارة. وطلبت منكم أنكم تختاروا لي حرف الجر المناسب، وحرف الجر المناسب هنايا ممكن يكون حتى في الدارجة. كنقولوا مثلا كنقولوا في السيارة طفل صغير، يعني في وسط هذيك السيارة كاين طفل صغير. ممكن نقولوا حتى أمام السيارة طفل صغير، حتى هو مثلا يعني أمام السيارة قدام السيارة كاين وليد صغير. نقدروا حتى نقولوا وراء السيارة طفل صغير، يعني وراء السيارة طفل صغير. ممكن نقولوا في السيارة طفل صغير، ممكن نقولوا أمام السيارة طفل صغير، ممكن نقولوا وراء السيارة طفل صغير. هادو كلهما يعني ممكن يفيدونا في المعنى، وممكن يشرحوا لنا الجملة أكثر. على أي نقدروا نديروا هنايا وراء السيارة، وراء السيارة طفل صغير، وراء السيارة كاين طفل صغير.

قلنا سعادة الراكب يعني المسافر لغير كب صعد الراكب فين؟ قلنا القطار. هنا قلنا صعد الراكب فين؟ القطار. صعد قلنا شرحتها لكم، قلت لكم بأن صعد يعني طلع، الصعود يعني الطلوع، حتى كتعرفوا لا كتعرفوا لاسانسور كنعيطوا ليه مصعد، لانه كيخلينا نطلعوا كيطلعنا كيصعدنا الفوق. اذا صعد او لا طلع الراكب فين؟ القطار. القطار قلنا ملي كنقولوها في الدارجه راه كتكون كتعني لينا حرف الجر الى. نتمنى انكم تكونوا لقيتوا هاد، تكونوا لقيتوا نفس الحل اللي لقيت انايا. دابا نعاود نعطيكم الجمله الاخرى. الجمله الاخرى كانت هنايا، وعندنا هنايا الخضاري قلنا اش كيكون عند الخضار؟

قلنا عند هن اعطيتكم الحل هو الخضار خضار طريتون. طبيعة الحل الخضار هنا ممكن تكون يبيعوا يعني كيبيع الخضار، ولكن هنايا ما غاديش يكون الخضاري لان كاينه هنايا الكسره، يعني قبل من الكسره خص يكون واحد من حروف الجر او لا الظروف ظرف الزمن ولا المكان اللي كيفيد لينا اللي كيجر لينا المعنى. ممكن هنا يكون قلنا الخضار لو كان هو الفاعل، لو كان هنايا عندنا فعل ويكون الخضار هو كيبيع.

ولا كي هنايا الخضر ماشي كيبيع، ولكن عنده عنده عند الخضار خضر طرية. عند بغيت نقول لكم واحد المسألة، عند غادي نشوفوها من بعد إن شاء الله، ماشي كوحدة من الحروف أو لا اللي كيجروا لنا الكلمات، ولكن غادي نشوفوها كديال الملكية، يعني ملي كتكون الحاجة عندنا. كيف الدارجة كنقول مثلا عندي قطة، يعني القطة ملكي ديالي. كنقول مثلا عندي فستان، عندي كسوة، كيكون الفستان ديالي انا اللي مالكه، واخا كيقول لك الملك لله. ملي كتكون عند وكنصرفوها مع الضمائر المتصلة، يعني ماشي الضمائر المنفصلة انا انت انت هي هو، لا هذه ضمائر اخرى غادي نشوفوها ان شاء الله مع بعضنا، كنلصقوها مع الكلمة، كنلصقوها مع الكلمة كتعطينا المعنى ديال الحاجة راها ديالتي انا او لا ديالتك انت او لا ديالته هو او لا ديالتها هي. على اي اللي عندنا به الغرض دابا هو ان عندها انها كتجر حتى هي المعنى ديال الكلمة وكتفيدنا. الجملة الاخرى كانت نزل أسامة، كان عندي هنايا الحافلة، يعني نزل من الكار او لا ممكن يكون حتى طوبيس. نزل أسامة، مناش نزل هاد أسامة؟ نزل من الحافلة. اذا كنقول من الحافلة، شوفوا هاني دائما عندي الكسرة. كانوا هادو اعزائي التمارين ديالكم. دابا الى جات على خاطركم غادي نشوفوا حويجات اخرى، وغادي نشوفوهم ان شاء الله وعندهم علاقه بحروف الجر. غادي نشوفوا اليوم حوايج كيتعلقوا بالاستفهام، يعني بالسؤال، كنسولوا على الحاجه وباش نجاوبو كنستعملو اما كلمات اما كنستعملو افعال مع كلمات، ولكن الاجابه في اغلب الاحيان كيخص يكون فيها واحد مثلا من هاد الحروف ديال الجر اللي شتنا في الحلقه اللي فاتت والحلقه اللي قبل منها. ادوات اليوم كيتسموا ادوات الاستفهام، يعني هذوك الحوايج اللي كان نستعملوهم باش نسولو. كنعرفوا ان ادوات التلميذ باش كيقرا مثلا هما الاقلام، الاوراق، الكتب، المسطره، الميمحات، هذو كيتسموا الادوات. تا في الاستفهام عنده الادوات ديالو، يعني اشنو هما الحويجات اللي كنستعملو باش نسولو وردوا معايا البال. كل حاجه وراه كتعني كتكون خاصه بحاجه معينه، يعني ماشي غير كنحطوهم كيف ما جاب الله وصلات عن بي. مثلا غادي نبداو ما حنا في الدارجه اشنو كنقولوا؟ اش، ولكن اش راه ما عندها حتى شي علاقه بالفصحى.

نقولوا ما تنقولوا اش في الدارجة ولا اشنو ولا شنو ولا كيف كيقولوا في الشمال حتى شني، او لا في الريف كيقولوا شني، وفي شمال المغرب الشمال الغربي كيقولوا شنو، وفي وسط المغرب عندنا كنقولوا اش ولا شنو اشنو. بالفصحى كنقولوا غير فقط ما. ما مثلا مثال كنقولوا، نقدروا نقولوا ما هذا، انتبهوا معايا مزيان لهاد العلامة. هاد العلامة كتسمى علامة الاستفهام. من بعد رحنا غادي نديرو ان شاء الله منها، نكتبو منها واحد السطير باش ندربو عليها مزيان. كنقولو ما هذا، ما هذا، فهمتوا اش قلت لكم؟ ما هذا. ولا بغيت نجاوب غنقول هذا قلم، هذا قلم. ما هذا يعني اشنو هذا. هاد ما اعزائي اللي كتشوفوا هنا، هاد ما كيكون من وراها دائما غير الاسم، ما عمر يكون من وراها الفعل. ما نقدرش نقول ما شربت زعما اشنو شربتي، لا. كاين واحد الاداه اخرى ديال الاستفهام اللي كنديروها قبل من الفعل، وما يمكنش من طبيعه الحال نديروها مع الاسم. هاد ما من وراها كتقبل غير الاسم، ما كتقبلش من وراها الفعل. قلنا لعقلتو هذا اسم إشارة، يعني تا هو راه اسم. نقدر نقول مثلا ما اسمك،

اسمك؟ الجواب مثلا اسمي شي حاجه. يعني هنايا على سولت على الاسم، هانتوما كتشوفوا اسم ماشي الفعل. ممكن ايضا نسول مثلا على البلاد، نقول مثلا ما عملك؟ عملك، اسمحوا لي انا قلت لكم نسول على البلاد ومن بعد كتبت العمل. ما عملك؟ ما عملك ملي كنسول شي امراه على الخدمه ديالها. مثلا انا نقدر الى سولني شي حد يقول لي ما عملك، يعني شنو هو العمل ديالك؟ انا اقول لهم عملي مدرسة، كندرس، عملي مدرسة. ممكن نسول كي قلت على البلاد ولا على المدينة ونقول ما مدينة ما مدينتك؟ ما مدينتك؟ أشنا هي مدينتك؟ ممكن مدينتي تكون صويرات، ممكن مدينتي تكون تطوان، ممكن مدينتي تكون مراكش، ممكن تكون فاس، ممكن تكون أسفي، ممكن تكون زمور، ممكن تكون أرباط، إسلا، طنجة، وجدة. هادو الحمد لله كلهما المدن ديالنا المغربية. ما مدينتك؟ يعني هنا كنسول على الحاجة. إذن قولوا لي منين سولت على ما هذا؟ واش

هذا القلم حيت سولت عليه اش يكون؟ واش هو انسان؟ لا، هو غير شيء، يعني حاجة، يعني جماد. إلا ما حركتوش أنا ما غاديش يتحرك. اسمي، واش اسمي إنسان ولا أنا اللي إنسان وهاديك السمية ديالي؟ أنا اللي إنسان وهاديك السمية ديالي، إذن هاديك حاجة لاصقة فيا. مني سولت أو لا سولوني على ما عملك، العمل، واش العمل إنسان بنادم؟ لا، العمل حاجة كيقوم بها الإنسان. منين قلت ما مدينتك وسولت على المدينة، سولت على حاجة، ما سولتش على إنسان. إوا إذن أعزائي، مني كنستعملوا هاد ما، رحنا كنستعملوها الحاجة باش نسولو على الحاجة. ما للشيء يعني الحاجة، واخا؟ واحد الحاجة بغيت نقول لكم، ما نقدرش نقول لشي واحد ما أنت، يعني أشنو أنت، كتولي معيارة، كتولي عيب. من بعد غادي نشوفو أشنا هي أداة الاستفهام اللي كنسولو بها للشخص، كنستعملوها للإنسان. ما راه نديرو نسولو بها على السمية ولا على الحاجة، ما نسولوش بها على الإنسان. نقدر نسول بها على الحيوان، ما هذا؟ هذا حصان، يعني عاود. ما هذا؟ هذا ضفدع، يعني جرانة. ما كنسولوش بها الانسان، لان الا قلتي لشي حد ما انت، يعني بحال اللي كتقول لي اش من حاجه انت، اشنو انت، يعني عيب. هذه بالنسبه للماء. عندنا واحد الحويجه اخرى دائما باش نسولو على الحاجه، باش نسولو على الحاجه كنستعملو ماذا. ماذا كنستعملوها ومن ورا ماذا كيجي الفعل. مثلا ممكن نقول لك ماذا فعلت، شوفوا ماذا فعلت، يعني اش درتي. تقدر تقولوا لي خرجت الى السوق، اكلت مثلا تفاحة، ذهبت الى الغابة. هذا الجواب ديال ماذا. ماذا عمر من وراها ما كيجي اسم، كيجي ماذا من وراها اشنو، كيجي من وراها فعل. مثلا ماذا كتبت، اش كتبتي؟ الجواب غادي يكون كتبت مثلا الدرس، او لا كتبت رسالة. هذا بالنسبة لاش الماذا. ماذا وما هادو كي كنقولو صحابات، وحدة كنسولو بها، كنسولو بهم بجوج على الحاجة باش نعرفو على الحاجة، ما نعرفوش على الإنسان، نعرفو على الحاجة، على الشيء الجماد. ممكن يكون نبات، ممكن يكون شجرة، ممكن يكون، كنسولو على الشيء، ما يمكنش نسولو على الإنسان. أدوات الاستفهام مازالين طوال. دابا عندنا مثلا من،

كنستعملوها للانسان، ما كنستعملوهاش للحيوان وما كنستعملوهاش للحاجه، يعني للشيء. من كنستعملوها للانسان، كنقول مثلا من انت، شكون انتيا. من كتعني لينا شكون. من انت، من انت. انا مثلا دليلة، انت فاطمة، انت لطيفة، انت رشيدة، انت فاطنة. هذه بالنسبة لمن. من كتقبل من وراها الاسم. نقدر نقول مثلا من الرجل، من الرجل، شكون الراجل، شكون هذاك الراجل. نقدر نقول هو طبيب السكري مثلا، هو الطبيب ديال السكر، هو طبيب الأسنان، هو الطبيب ديال الأسنان. هذه بالنسبة قلنا المن، من كنسولو بها دائما على الإنسان. ومن قلنا كتكون متبوعة، باش كتكون متبوعة بالاسم، بالاسم فقط. من كتكون متبوعة حتى بالفعل. كنقول مثلا من أخبرك، يعني شكون اللي عطاك الخبر، شكون اللي خبرك. من أخبارك، شكون اللي خبرك، شكون اللي عطاك الخبر. هذه من أعزائي بغيت باش نعرف شكون اللي عطاني الخبر. واش الخبر كتجي غير هكاك، الخبر كتجي زعما من عند إنسان واحد يخبر الآخر، واخا كتكون مكتوبة في الجريدة، ولكن راه ماشي الجريدة حلمت بالخبر، راه انسان اللي حط هذاك الخبر ولا قلب عليه وحطوه في هذيك الجريده مثلا. مثلا نقدر نقول من خرج، يعني شكون اللي خرج، شكون خرج. من خرج، هنا نقدر نقول أسامة خرج، ولا نقول إبراهيم، ولا أمل، ولا يعني من كتقبل من وراها الاسم وكتقبل من وراها الفعل. ومن قلنا أن باش نسولو على ياش، على الإنسان. عندنا غادي نزيد لكم دابا وحدة إن شاء الله، ونعطيكم من بعد التمارين، لان مازالين شويه طوال الادوات ديال الاستفهام. عندنا ملي كنبغيو نسولو على الوقت اش كنقولوا بالدارجه، ما عندي ما نسالكم امتى، امتى الاصل ديالها متى. شوفوا كيف كتكتب متى بالالف المقصوره. متى أعزائي كتقبلهم بزوج، كتقبل من وراها الفعل وكتقبل من وراها الاسم. مثلا غادي نقول لكم متى العطلة، امتى العطلة.

عندنا بالدارجة كنقولوا إمتى العطلة، شفتوا؟ ما كاين فرق. ممكن نقول العطلة بعد شهرين، يعني بعد شهر. ممكن نقول العطلة بعد أسبوعين، يعني من بعد أسبوع. ممكن نقول العطلة بعد أيام، يعني من بعد شوية ديال اليامات. ممكن مثلا نقول متى العيد، متى العيد، امتى العيد، امتى العيد؟ تقدروا تقولوا لي غدا العيد، بعد غد يعني بعد غدا العيد، او لا امس كان العيد، امس كان العيد، او لا كيف كيقولوا بالدارجه يامس، ولا كنقولوا امبارح، يعني البارحه كان العيد. هذا بالنسبه لمتى. نقدر نقول مثلا حتى متى درست، امتى قريتي. تقدروا تقولوا مثلا كجواب السنة الماضية، يعني العام الماضي، العام اللي فات. ولا تقدروا تقولوا منذ شهرين، يعني شهر هذا. يعني شفتوا هنايا متى قبلت شنو، قبلت حتى الفعل من وراها. مثلا نقدروا هنايا نديروا مثال اخر، متى سافرت، سافرت، امتى سافرتي؟ في الصيف، في الصيف، في الصيف. هنايا استعملنا عاود الفعل. اعزائي غادي نوقف عند هذا الحد دابا، الى جات على خاطركم غادي نطلب منكم ديروا لي ان شاء الله جمله بما، غادي ديروا لي جمله اخرى بماذا. وكي قلت لكم واخا يكون بالدارجه كيف فكرتوا فيها، راه يمكن هذيك الدارجه اللي فكرتوا فيها وكتبتوا راه تقدر تكون فصحى. المهم نصحوها مع بعضنا، وإلا كانت فصحى غادي نفصحوها، يعني ان شاء الله نزيدوا لها الحركات ديالها اللي ناقصه. الا ما كانتش فصحى او لا قريبه من الفصحى، غادي نحاولوا نحطوا الكلمات المناسبه. المهم مش كيقولوا سبب يا عبدي وانا العون، يعني ربي سبحانه وتعالى راه كيحب كيف كيقولوا العبد الملحاح، وانتم ما كتلحوا على على العلم، يعني كتلحوا على الخير. طلبت لكم ما وطلبت لكم ماذا، غادي نطلب لكم من، ديروها لي حتى هي، حتى هي غادي ديروا لي معها جمله ان شاء الله من اختياركم، وغادي تعطيوني كي كيقولوا متى حتى هي تعطيوني مثال ديالها. قلت لكم غادي نحاولوا نتدربوا على العلامه هذه ديالت الاستفهام. هانتوما حتى هي غادي ديروا لي منها ان شاء الله واحد السطر، شوفوها كي كندير ليها، شوفوا هانتوما بحال الهلال، ومن بعد كنعوجها ثانيه هكا بحال هلال، بادي هنا وعوج هنا، بادي هنا وعوج هنا، بادي هنا وهكا غادي، والنقطه لتحت. اعزائي هذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم، ان شاء الله نتمنى انكم تكونوا فهمتوه، وان شاء الله انكم تكونوا عقلتوا عليه ومزيان. وموعدنا

0: إن شاء الله في الحلقة الجاية وتتمة ديال الدرس ديالنا وتصحيح إن شاء الله من طبيعة الحال ديال التمارين. حتى ذلك الحين كنتمنى لكم كيقولوا أوقات طيبة ونتلاقوا إن شاء الله في ساعة الخير. فإليكم تحياتي.
1: بالاعتماد لأول مرة على تقنية Second Life كأسلوب تعليمي وبيداغوجي، فكرة ماريا أماتا غاريتو، تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي، المتعلم عبد الحق بوشوا، تصوير أنطونيو بينيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني، مونتاج حكيم أبو جليلة، جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا. تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد بديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا، بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد السكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط، سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو، سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي، سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.
2: Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalilayu Awi negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana. Illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione, si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life e nell'Isola del Sapere di Uni Nettuno sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza, insegnamento della lingua italiana, valorizzazione della cultura d'origine.